0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات الإضافة.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ أشحالكم؟ كل شي في أمل؟ لا. إيوة، عيتوا بالأفعال ياكو بالتصريف. أيوة، كيف كيقولوا كي اللي بغى الزين يصبر لتخرق الودنين، يعني يصبر لتقيب الودنين. احنا يا غادي ان شاء الله، وكي كيقولوا موقع قد ما فات، انتم الكنز ديالكم بدا كيعمر، وان شاء الله ذاك البقيه راكم غادي تكملوها بوحدكم، لان عارفه ان الرغبه ديالكم كبيره وبزاف. اعزائي، كان عندنا

التمرين الأخير كان هو تصريف ديال الفعل عادة مع الضمائر كلها، ولكن فاش قلنا في المستقبل البعيد، يعني اللي ربما تقدر هذيك الحاجة تحقق وتدار وربما لا. ما عطيتكمش جملة، أنا عطيتكم غير تصريف ديال الفعل ولكن مع الضمائر كاملة إلى عقلتم. درنا أنا، هانتوما لاحظوا معايا واش هكا درتوا ليها.

أنا سوف أعود. إلى عقلت عاد، رحنا صرفناها مع بعضنا في المضارع، إذن راه ما شيء شي حاجة غادي تكون، غادي تكون عليكم جديدة. أنا سوف أعود، أنا يمكن أرجع، أنا غادي أرجع ولكن ما متأكداش واش فعلا غادي أرجع ولا لا. أنا سوف أعود، أنت سوف تعود، هكا درتو ليهم، ما عندي ما نتسالكم. المهم اللي فيكم دار شي غلط ولا شي حاجه يحاول يصحو، ماشي عيب. عندنا انت سوف

وهانتوما لاحظتوا دائما هو محتفظ بالواو ديالو، لاننا غنديروا حتى مثلا سوف تقولين، سوف سوف تكونين، نديرو هنايا هو سوف هو سوف يعود. هي سوف هي سوف تعود. الى بغيت نهضر على راسنا حنايا، نحن سوف نعود، وقلنا ان نحن هذه راه ما كتغيرش. نحن كنا زوج او كنا 100، كنا 20 مليون، بحال بحال، مذكر ولا مؤنث، بحال بحال. دابا غادي نشوفوا انتوما زوج مذكر، انتوما وتهي في الحقيقه ملي كنت كنهضر مع عندي اللي قدامي كانت تكون كنخاطب شي حد، يعني انتوما راها ما كتغيرش لا في لا في المذكر ولا في المؤنث. انتوما عندنا هنايا سوف،

Ciao Dani. قلنا انتما ما كتغيرش ديال المخاطب سواء كان مذكر او لا كان مؤنث، داكشي علاش ما يحتاجوش اننا نكتبوها باش نربحو شويه ديال الوقت مع بعضنا. غادي ندوز من انتما ندوز لهما، هما بالعكس كيتغيروا. هما مذكر سوف، غادي ندير لها من طبيعة الحال بحال يخرجاني، سوف يعوداني. على هذا الشكل درتوها، ما عندي ما نسالكم. بينما هما مؤنث،

سوف تعودان. هنا كاين الاختلاف، انتبهتوا؟ هنا عندنا التاء، هنا كاين الاختلاف. نحن ما يحتاجوش نديروها لان قلنا بحال نحن اللي شفنا قبيله، بحال هذه نفسها. ندوزو مباشره لانتم. انتم سوف

هل تخرجون تدخلون أنتم سوف تعودون. عندنا أنتن مجموعة ديال النساء سوف أشنو تعودنا. غادي ترجعوا هكا درتوا ليها تبارك الله عليكم. دابا عنديهم هم سوف يعودون. هم سوف يعودون. بقات لنا وحده ان شاء الله نكملوا. هن هن سوف يعودنا. هن سوف يعودنا. هن سوف يعودنا. أعزائي هكا كنكونو كملنا التصريف ديال الفعل المعتل او لا بعض الافعال المعتله غير اللي كنستعملو. شفناهم في الماضي في يعني العمليه كتكون سالات كملات ودازت وسالات زمنها انتهى. كنشوفوها شفناها في المضارع يعني الزمن ديال دابا في ديك الحين في ديك اللحظه كدوز ديك الحاجه او لا خدام كي او لا كي كيقولوا كندوزو فيها يعني كنعيشوا هذيك اللحظه كنعيشوا هذيك الحركه. وشفنا اشنو شفنا في المستقبل القريب مع سا وشفنا في المستقبل البعيد مع يش مع سوف. دابا الى جات على خاطركم ندوزو نشوفو حويجه اخرى. ما بغيتكمش انا تملو من الافعال ولو كان الود ودي اني نضيف حاليا ليكم حتى الامر ولكن نديرو واحد الدرس ولا زوج ومن بعد ان شاء الله نرجعو الامر ديالنا الفعل المعتل في الامر. عندي هنا قدامي اخر جمله بقات قدامي هي

هن سوف يعودن. هنايا كنكملوا الدرس ديالنا ونبداو درس اخر جديد. درس اخر جديد غادي نتعلموا فيه حويجات اخرين بطبيعه الحال جداد. مثلا منين كنقولوا اسمعوا معايا هاد الشيء اللي غادي نقول. منين كنقولوا كتاب التلميذ، فهمتوا شي حاجه؟ كتاب التلميذ، كتاب التلميذ. اش فهمتوا هنايا؟ الكتاب ديال من؟ الكتاب ديال التلميذ. هنا في الدارجة كنقولوا ديال التلميذ، في العربية الفصحى ما كنقولوش ديك ديال، كان نجمعوا الكلمات مع بعضياتهم وحنا غادي نشوفوا في أمثلة أخرى. مني كنقولوا كلبوا مي كنقولوا كلب الحراسة، كنقولوا كلب الحراسة. هنا الجملة كتعني ليا الكلب ديال الحراسة. شفتوا هاديك ديال بالفصحى ما كنديروهاش. مثلا مني كنقول هنا شنا غير جوج كلمات مع بعضهم. شوفوا معايا هنايا مثلا غندير كنت في مكتبتي المدرستي. كنت في مكتبتي المدرستي، كنت في المكتبة ديال اش ديال المدرسة. هنايا اعزائي هذيك ديال ما كنديروهاش، انما لاحظوا معايا مزيان ان هاد الحاجه كتسمى الاضافه. علاش؟ حيت كتضيف لنا المعنى. حيت الا قلنا كنت في مكتبه، مكتبه ديال تاش؟ ما عرفتها ديال المدرسه، ما عرفتها ديال الكليه، ما عرفتها ديال مستشفى، ما عرفتها ديال تاش هاد المكتبه، ما عرفتها مكتبه بلديه. انما منين نضفت هاد الكلمه، وهذه الكلمه اللي كتسمى الكلمه المضافه هذه كتاخذ الكسره، كنكون ضفت معنى. بحال هنا كنقول كتاب. شوفوا معايا حتى مثلا كاع قلت كتابه، كيف شفنا في الضمائر ديال الملكيه، كتابه ديال من؟ شكون هو هذاك؟ العالم ولا الاستاذ ولا الطبيب ولا الفلاح ولا العامل ولا شكون هو؟ ضفت كلمة أخرى هنا كتسمى الإضافة. هاد العملية كتولي هادي مضاف، هاد الكلمة لأنه مضاف يعني تزدت عليه شي حاجة، وهذا كيتسمى المضاف إليه لأن هاد الحويجة ضفتها باش عطاتني معنى، خرجت لي معنى. كتاب ديال من هذاك الكتاب؟ كتاب التلميذ. شوفوا معايا هنا، هنا درت كتاب التلميذ. هنا الكتاب جات في الاول ديال الجمله، شوفوا هانتوما خدات من طبيعه الحال خدات الضمه. كلب الحراسه نفس الشيء خدا عاود الضمه. انما هنايا في مكتبتي المدرسه كنت انا اللي كنت، انا اللي درت هنايا الفعل، انا اللي قمت بالحاجه، انا اللي كنت في هذيك المكتبه ديال اش ديال المدرسه. هنايا هاد الكلمه المضافه جات قبل منها في، اذا خدات حتى هي كسره.
إذن الكلمة

الأولى المضافة اللي كنزيدوا عليها كلمة أخرى باش نوصلوا لواحد المعنى معين كتسمى قلنا المضاف. والمضاف أعزائي كيجي حسب موقع عمل الجملة، ممكن يجي فيه واخد الفتح لأنه أشنو، لأنه مثلا مفعول به، ويقدر يجي كفاعل ويكون أشنو عنده الضمة، ويقدر يكون مسبوق بحرف جر وتكون يكون واخد الكسرة. إنما كيخصو يكون ماشي معرف، ما يكونش عنده الألف واللام، بحال كيف شفنا هنا كتابه ما فيهاش، كلبه ما فيهاش، مكتبة ما فيهاش. في حين أعزائي الكلمة اللي كنضيفو باش ناخد تعطينا المعنى، شوفوا معايا مزيان، هاد الكلمة فيها هنايا الألف واللام، هادي تاهي فيها الألف واللام، شوفوا معايا مزيان، المدرسة فيها الألف واللام، شفتوا فيها أعزائي كسرة هنايا، شوفوا كسرة دائما، شوفوا الكسرة الأخرى. في حين أعزائي هنايا ما كاين والو، شوفوا معايا هنا ما كاينش الألف واللام. الكلمة اللي كنسبقو قلنا كتسمى مضافة، اللي كنزيدو عليها كلمة أخرى، كنضيفو عليها كلمة أخرى باش تعطينا معنى، كتجي نكرة ماشي معرفة، لأن التعريف ديالها هو هاد الكلمة اللي جات من بعد، هادي اللي كتعرفنا ديال من هاديك الحاجة وشنا هي ديك الحاجة. إذن في الدرجة مني كنقولو ديال، بحال مثلا كتاب ديال التلميذ، كتاب ديال التلميذ هذيك ديال خصكم تحذفوها، والكلمه الاولى تنطق بلا الف ولام، كتاب التلميذ، كتاب التلميذ. الكلمه الثانيه كيخصها تاخذ الف ولام وتاخذ كسره في الاخير. هنايا عندنا كلب الحراسه، كلب الحراسه، كلب الحراسه. هانتوما شوفوا معايا الكلمة الأولى جات نكرة بدون ألف ولام، الكلمة الثانية خدات الكسرة هنا في الأخير وعندها التعريف. هنايا عندي كنت في مكتبة ديال المدرسة، شفتوا ديك ديال كنحذفوها وكنزيدو لهنا في بلاصتها الألف واللام الكلمة الثانية اللي كنضيفو باش تعطينا المعنى، وكتاخذ من طبيعة الحال كيف قلت لكم كسرة. الكلمة الأولى كتبقى نكرة بدون بدون ألف ولام، لأن التعريف ديالها هو الكلمة اللي جات من وراها. نشوفوا أمثلة أخرى إلا جات على خاطركم. شوفوا معايا هنا هنا عندي أشجار، أشجار ديالاش؟ ممكن تكون أشجار ديال الليمون، ديال البرتقال، الكرز، أو لا ديال اللوز، أشجار مثلا تقدر تكون أشجار برتقال، أشجار تفاح. ولكن ملي كنحدد كندير أشجار الغابة، هنا حيت الشك، أشجار أشنو؟ أشجار ديالاش؟ أشجار الغابة. في الدارجة كنقولو الأشجار ديال الغابة، أشجار ديال الغابة، ديال هاديك ديال في العربية الفصيحة ما كايناش. الكلمة الأولى كتجينا بحال هكايا بدون ألف ولام، ممكن تجينا فيها الكسرة، ممكن تجينا فيها الضمة، ممكن تجينا فيها الفتحة، على حسب موقع ديالها في الجملة. لكن الكلمة الثانية كتاخد الألف واللام وكتاخد هنا الكسرة.

شفتوا الغابة بوحدها ما عندها معنى، أشجار بوحدها ما عندها معنى، لكن إلا درنا أشجار الغابة كتولي عندنا معنى وكتولي جملة وتامة، يعني كاملة، ونقدروا نديروا وحدها تحملوا راها نقطة نهاية ورأسنا مرفوع لأننا كملنا الجملة. نشوفوا جملة أخرى مثلا، إيه إحنا عندنا جوج بحورة وما نذكروش السمك ولا الصيادة، صياد السمك. هنا انهيت الجملة ديالي. صياد أعزائي، لو كنا درنا هكا ممكن أعزائي نفكروا حتى كاع واش ممكن يكون الصياد داك القناص اللي مثلا كيصيد الحجال ولا كيصيد اللي كيصيد الوحش ديال الغابة. لكن أعزائي هنايا منين درنا السمك ولينا فهمنا، أضفنا السمك فأضفنا المعنى، صياد ديالاش صياد السمك. شفتوا الفائدة ديال الإضافة شنا هي؟ كتضيف لنا معنى باش ما كيبقاش عندنا الشك ونبقاو تالفين ما عارفينش علاش كتهضر الكلمة. صياد السمك، الصياد ديال الحوت. هنا دائما شوفوا هنا ما كاين والو، بحال هنا ما كاينش الالف واللام، ولكن هنا كاين. شفتوا وهنا الاخيره الكلمه الثانيه دائما كتاخذ اش كتاخذ كسره.

هنايا نشوفو اسميتو، نشوفو جمله كاع حنايا انتم تبارك الله راه ماشي اللي ما قادين عليها، راكم تبارك الله قادين عليها وفايتين على اللي هي. نديرو واحد المساله، صعدتو او لا صعدتو ياك عرفتو، قلنا لاسانسور كيتسمى المصعد، يعني انك كتطلع كتصعد كتطلع. صعدت او لا صعدت، صعدت الى ايوا هذه الله اكبر فيها طلع عالي، الى قمه. شوفوا معايا اعزائي، قلنا صعدت الى قمه، ما عرفت القمه ديالاش، تقدر تكون غير قمه ديال واحد واحد الكلكومه ديال التراب ولا لا، ولكن الا درت قمتي الجبلي هنا كتولي عندي معنى، كنولي اضفت كلمه اخرى وهذيك الكلمه اضافت لي معنى الجبلي. صعدت او لا صعدت الى قمتي الجبلي، طلعت القمه ديالاش، القمه ديال الجبل. شفتوا معايا مزيان هنا، عاود هنايا ما عنديش، اش اللي ما عنديش، ما عنديش التعريف. هنايا عندي حركه وحده، اما ضمه اما كسره اما فتحه، ماشي مشكل. هنايا عندي الالف واللام في ديال الكلمه المضاف اليه، الكلمه المضافه اللي ماشي المضافه، المضاف هو هذا الكلمه اللي ضفنا، اللي تضافت ليها، اللي تضافت ليها المضافه اليها، عندي فيها الالف واللام، وعندي هنايا الكسره. عندي اش غادي نقول، ايه نقدروا نقولوا باب المدرسة، باب باب المدرسة، الباب ديال المدرسة. باب المدرسة، انتبهوا معايا مزيان هنا، دائما ما عندناش هنايا التعريف، هنايا عندي وهنا عندي اشنو، عندي الكسره.

0: أعزائي، نتمنى أن الدرس هذا ديالنا يكون مفهوم. راه ماشي صعيب بزاف، قلنا راه هو نفس المعنى ديال كنقولوا في الدارجة ديال الباب ديال المدرسة، القمة ديال الجبل، الصياد ديال السمك، الأشجار ديال الغابة. إنما كنحيدوا ديك ديال، وهذيك الكلمة الثانية اللي كتجي من بعد الكلمة الأولى اللي كنضيفوا كيخصها تاخد أشنو؟ تاخد الكسرة في الأخير ويكون عندها الألف واللام. أعزائي، دابا مبقى لي إلا أنني نعطيكم التمرين ديالكم. التمرين ديالكم غادي يكونوا على هذا الشكل. في الكتاب ديالكم، كتاب أتعلم اللغة العربية، غادي تلقاو كلمات وغادي تلقاو معهم صور. هذوك الكلمات غادي تلقاو صف ديال اليمين وصف على اليسار، خصكم تربطوا ما بيناتهم، يعني ديروا لهم خطيط تلاقي وحده مع الاخرى. ولا كتبتوهم ليا في الدفتر ديالكم، نقلتوهم بخطكم، غادي نكون اكثر من سعيده. عندي سياره، غادي تلقاو سيارته، غادي تلقاو بائع يعني اللي كيبيع، غادي تلقاو أمون، وغادي تلقاو ثلاثة ديال الكلمات أخرى. حدا السيارة غادي تلقاو أشنو؟ الخضري، بائع غادي تلقاو قدامها الأجرة، الأم غتلقاو قدامها الطفل. أعزائي، هنايا عندنا سيارة وعندنا بائع وعندنا أم. البائع غتشوفوا ديالاش اش كيبيع هذا الراجل، السيارة غتشوفها السيارة ديالاش، والأم غتقول لي الأم ديالاش. اللي بغيت نقول لكم هو هنا راه كاين واحد الخطأ، وهاد الخطا بغيتكم نتوما تكتشفوه ليا. و الا اكتشفتوه غادي نكون ماشي فرحانه، غنكون فرحانه بكم وبزاف، وانا واثقه انكم غادي تفرحوني. اعزائي، وقبل ما غادي تفرحوني غادي تفرحوا حتى راسكم والاهل ديالكم، لان كيف قلنا العلم راه نور. اعزائي، دابا ما بقى الا انني نودعكم في امل الله، على أمل أن نتلقى بكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. حتى ذلك الحين، إليكم أزكى التحايا، مع السلامة.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس، بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة

التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا.